الشاش لا توصيه لا تفيد فيه الوصايا يظلك بلا عقل مكلوف يفهم غير الثنايا أهل عينك دهن السير وتبعوا بجرايا تطعم مطعم الطير ما تطعمش ولد الحدايا وفي سبع الالف على الخير في العباد بترد الكفايا هذه الروحات من عيون الطير ومال الخرس والملايا كنت ما تفعل فيهم الخير وخلوا وليداتك عرايا وفول بيا زهرة فول بيا.